0: ارمن ام چاندا خودی زندگی بکن
1: بله مثلا ازواجی پرسم نور اجبر کو مثلا کوم نو خدای آبا کرن و رغم کو اف 14 سالن شورش هيا پشتی 14 سالا نو کوم خو آبا کر سدم چبو کو بری نه مثلا تنبو
0: خو بری ترسا دولت عثماني گوختا گو کوم کو جی چکر خوست چاندا ارمن و دیدو کا ارمن تنبکه بشتي وي ترسج نظام بعث بوغ مجانا دا قالي ارمان جو اوجي ايرو رو سر تشاندا خو بشغل اي انا كا بفكره امي الديمقراطيه او جو مجالي ددن ما امجي ايرو سر ديرو كا خو بشتغلن سر تشاندا خو بشتغلن بهلن تم تم تشاندا ارمان زنديبه
1: ام هنا كي ورن جمرو لاجي تبخا بربرسا بشي شانويا مسؤوله للسيرفي بشي مسرح تايبت جمر بي سر زمان مثلا دكوما ودا اف بش شما وخوست تيد افا بكن شما مثلا مسرح تايبت وشاوايا
2: تمام شانو ارماني نتني هنركه لهروها ناصنامه وبيراغلي مي ام دريا شانو ارماني زمان شان تشيروكا خوا زنديدي هيلن
1: بله لکلکای مثلا از وی پرسم رولا مثلا شانوی ارمنی و دکما خود دای آوا کرن جبر مثلا تانی سر زمان ام حرکت دکارن دریا هنری دا دریا موزیک دریا سترانا دریا وین خیزی شا شیوکاری دا ام نامه خو بگینن و یک جوان بشیهانه جی شانوی دناف کما و دا نهات چه هیا هون چا و خو پروردت کل سر شانو و تاویت مثلا به هیده کو چه ویا
2: دسبیکی دا ام درحی د شانو ده ام دره کومینه ده تخبتن ام لسر چیروک دیروکا ارمنی لسر
1: مجاری و چوچه هنا مجاری یه شانو یه مثلا مسرح هون خوازم به ترکی جان مجاری موضوعی هون بدن خيانة
2: لسر ناس نمايا ارمني لسر روشن جواكي و هر وها لسر همو بسكريك جواكي بدشتي و لسر لسر كوبكوجيا دحقي بكاتي ارمندي و لسر ديروكي و ناس نمايا ارمني
1: بلي مجاري الجن بيداد بند نافشانو يودا
2: اري ام تحاولين نجي ام
1: مجاري جن مثلا از بيجم جواكا ما نتني مثلا جواكا ارمان حمو بكاتين دنجي زحمتي دالي مجاري جنيد دكشينن وتايبت مثلا جنا ارمان جي بر زحمتيك شاندنا ولويه مثلا حارتم متم دخوستن دريا خباتي جنيدا دنجيوي بتشوسينن مثلا نور اني سر زمان دوله عثماني افيكا هاني بيكتاني دريا كوم كوجي وهر وكيدن بيرا بيرا هاتا ريجيما بعث اذيكا هانديكا مخابن ايرو ام دبينن دنا سوريا يانو دجي توسان دنا دنجي بيكاتي اندي ترو يك جوان ارمنن اذيكا هاني هيا اجاز خوازم وين اصبك مجاري جن اي تايبتكو ايرو هون دفكرن هون وكي جنن جوان هون وان بدن بكن روجف وي موضوعي هاني تاخن روجا خودا وبكن شانو وبيشكيش بكن
2: دابا من بشي دامي لسيرفيتش تيجي كاريبن تشيكن دابارا لسر عنف ضد المرأة لسر وقت قو كوم كجيا لسر جيني
1: فر مجاني بي قمان يقري راي جيني هنا أما هنا كي ورن جمع بود أما هنا كي وشتا برسن شانو يا أرمني كفنارا بي قمان جي كفنترين هيا نا إيرو درو هيا حالي وحالي حمو شانو يا نيبي كاتين دن بي قمان أما هنا كي كفنترين فقرن مثلا چقوي سي كفنا
3: او د سالا 1856 چې بو سردسته هاکوب پارودیان د قسطنطینیه انا کاستانبول یعنی الوده کې چې بو
1: اری نو به ګومان هاتیه ګهرتن نه قسطنطینیه هاتیه ګهرتن استانبول کفنا یعنی سالا 1856 حیشت ګوت
3: 1856
1: هاتیه اواکرن هو قيس الصال سروي درباس بنا مثلا لغورشو باندنا تعين تجوانا ام نكارن بيجن والله تجوير وجيد تناز دكيان جي تبقاجي جيان كريا لي بلكي مثلا تجبافي خوا جي كسين در دورا خوا جي سوشال ميديا مثلا تبقاجي توك جوانا كي تخوست تناس بك قلوكا دي روكا تشيا مثلا جوية شاغي وحطار وجا ايرو تبك ناكي جبر كومكو جي هبون او هبون فتراك زمني وسكنان دن هبون
3: نبو هزار و نهسد و نوزده داکت
1: اره
3: داکتن ویده که
1: اره
3: اختی داکتن

0: حلبي تشيبو،
1: اها
0: أول شانويل حلبي تشيبو
1: بلي
0: بشتيوه دمشق الشامي، وهيدي هيدي جمع جادس بيبو أمسر كارد كن جمع منطقة جزيرة تشيبو.
1: بلي مثلا بيجن بري زحمت بو كو شانويا أرمن ورا بيشكش كرا اها
0: مش برد قلت ترسابو
1: ترسابو أري
0: كسك خب ناس كرنت دا إنو از ارمن دهاتن وك الجم مالباتني خدي تبو يعني كيم كيم ايه قب خوا بناس نما خوا دنگ دكر انو كارمن او
1: شانو غري نافدار يه ارمن هنا مثلا ايه كيفن هنا هنا بيقومان مثلا تبخونها شانو تكي انا كد دبي كوميدات شانو دكا تبشي شانو جيت شانو جيت كد تبخوا مسرح تيدا خبات دكا هنا كسي قولو تأثير لتكر بلكي نا ارمن بن بلكي جبي كاتي يدن بنجي
0: نا هيا انا كا قل قل كيف مر يعني مساعدتكن
1: نانا تأثير باندورا مثلا شانويا فلان كس ممثل مثلا ممثلك لسر كسايات تاكو يرو تتخوازي تجي مثلا ب
0: زبوكوي مثلا
1: ببوكوي يا مثلا نوكوي تدي منا بنوكسي حركه سوري بازكي وي واسلوبك وي هاي جبوجيانا وي
0: دوراي ماشين
1: اها مثلا لغور ريبازي وي مثلا اف هيا
0: نا جبر خد
1: اها تتخوازي شكي طيبه بكسايات تاعتها بلي بيقومان ان فتجرن خباتي ود ندري كوميديا يك بيك ناس دكن تش عبود بات شرولا وتش نور بجي يك بيك بيقومان ناس دكن ويا كمين ارمانجي وهدفي وكوهون جي تابلي بن لان هات انجمتا احمد احمد تبخا جباجاري دربيسيه يا شبيكاتين عربه بزمان كردي فر خوش داخفا وهم جيت بقلي مي ارمن بفان كومي جوان جي دبا اليكار يعني دبي درا دام ويحس كرنيد بينن كوهم مثلا تبقى اصلي خوا شبيكاتي عربه خباش فيري زمان كردي كريا وايرو خوازه اليكاريه ارمن انجيبكا هدفي تتشبو مثلا
2: براستي وفكرة جم شباب وذركيز جم عبودي وجم نورمو احتفالية كوان هبو دس بيكي بو قوم خوازن تبلي ما بي يعني شعار يعني أو موسيقى أرماني بو أو جور دس بيكر يعني ووقت بي ما دوام كري جانا سكار مثلا ما بعلمين وقت بي مقطوع عني أرماني بن سر آلاتي نفخي يعني دودوك بكلارينيت بي يا ترومبيت بي يعني وما دس بيكر يعني
1: بلي تنها أم دكارمج ما مستي موزيكيات وان پروردت كل سر موزيكي بيكو
2: سر آلاتي نفخي يعني
1: ها قال لك كي باشا دسيتا بيغومانج بوي صعبة از باور دكم كلارينيت نزيكي امورا ياكو قال لي مي ارمان جي بيتي ناسكرن
2: او بخوا كلارينيت ودودوك قال كي استعملت كن يعني بخوا آلتي نفخين قش يعني او بيا ترومبيت بيا دودوك بي يعني نفس انا مطين آلتي نفخين يعني وقال كي ارمان استخدامت كن يعني
1: جلورا از باور دکم نه هات جمر بشکی موزیکی لی یا ارمنان تا آماده کردی نه؟ امروی گوداری بکن چه دو؟
2: چه

0: الكار دي كل سرق وام جوفندا كيك كتشكو خورتا بها بتشيكن وام حاضريا جوفندا كيا زاروكا تشيكن
1: نها لو ازوي ببرس مش بالكم مثلا تقول هين دا سبيكا هيدا كو خدايا اذكرن جوفندي و تاني جنتي دا يعني ناخذ جروبا و كوما و تشند جنن تشند ميرن
0: او بخوا ام بينج جنن لامير هين يعني هين دو تاني انا ام تخوازن هين بيتر بب يعني هيدي ام سر كارد كن و ام كوما خوشك درخن
1: بلي زاروك هنا
0: ام زاروكا جدربين سر جوفندا كنا
1: شن زاروكن
0: او بخوا ششن
1: شش زاروكن ها هون وانجي پروردت كن جبو جوفندك اتشي بكن جوفندي ويكون ها هون بيشكش بكن تقو سسي كسايتين فردينا نا و سسي
0: دو
1: يه جشتينا هون جروبك جن هون وي بيشكش بكن ناوي وان ديلان و جوفندي هان چنا چيروكا وان چيا
0: او بخوا جوفندي ارماني بخوا برن لازش ترجوان بعد دينم رقص جمع هنا يعني ايه يوم يبقدمين ايرو جمع غابامان هي او اخوارين هي وهانينا هي ورقصة نازبارة دو نازبارة
1: جيرو كيوان چنا هاگر تناس بكا
0: بخوا رقصة نازبار او يعني ايه ما ام كش جنن رقصة ما كش دلالات تاوان انو سر رحي مرأة الارمانية تشتغل جنا ارمن
1: بلي
0: سر رقتا جنا ارمن سر جمالية جنا ارمن تشتغل
1: بلي دنابا هايفا كيدا وچاوا قاريبو هون خولو پروردة بكن يعني هايفا عمره كي بركنا كويك قاربا ايرو در كذل سر قنالكي هم بآخذة هم جوفندا بجارينا نولو يا عمرك بتشوك جو هيبك وخشا برور ذكر مثلا وقتي ويتش قوي سبو وبر ضغط الخوكر حطا مثلا وقوتنا ام توازن بقوة بهيزك مازن در كيفن شوابو
0: او بخوا ايما ام تلو دربين ما حركاتني خوش انترنت در دخس جبرجو ام ما قالك صعوبات ديت انو ام ند ناف ما جواكك ارمان درابو قالك ارمان بشتي جوكم كجيتشي بو بلا بون هناك ناف مجتمعك ان جواكك كرمان درابون هناك ناف عربا درابون وهناك ارمان ما لايما ما مستي ايه تدريبه تنبون جمع يعني جو ام بدربين ونانو ما زماني خونا ما عرسان انو بشكل يومي ما زماني خونا تقول مالي اف صعوبات قلتي مواجهان فمسار انترنتي مسار حركه بحركه ازمالي تدربين واستعمل تشون اما سرد ام تدربين كش جماعات يعني لا بتشك صعوبات هبو جبرقو ما اف حركات نهن سلمه
1: هون لكي داري خواه پروردت كن جيكي طيبات هيا
0: او بخوا ام المالي خواه پروردت كن لهنا اما شخوا تا يعني مركزك ما خاص يا تشاندي هين تنا ام خو المجلس يعني خارج نطاق دوامي ام شغل كارتك
1: بلي نهاز باورت كم هون دي مجلس جوان الارمن دي جي خبات كنا اري برخوش راستي يعني يكو ورا دي خباتك دي بكا وباشي جي خو بدا افاكرن وكومك بدا افاكرن وخو سر پرورد بكا كم زيادة روجي ده وچن ساعة خو پروردت كن
0: او بخوا ام 4 ساعات عم تدربين يعني عم توازن تقوى انا ضغط المبه تقوى عم تواجهين لانه خلص ما ارمانجك داني برخو عم دريا بي ارمانجي داني جرك عم بيجين في ارمانجي
1: نور نهاد تاني بشي جوفندي تتخبتا يا مثلا تجهي خواد بشي ندن دجي كرتيه وش بش جموع هنا دس بيكي
0: بش ما حاليا شانويه وق عزفه دودوكه وجمها رقص وغوفندا
1: بلي تجيه خوات حرسيا دقرا يعني تاني غوفند
0: او بخوا جيه خوا مرد حرسيا دقرا قلكي خوش اللي تقع ام كاربن ام خوا آلي ام هفدور آلي كاربن ام هفتا ما ام بكن قلكي خوش
1: بلي ما مستوى هنا يه مثلا حرب الشكي نها ما قوت احمد بشي موزيكي او ما مستوى بشي غوفند كي ما مستوى
0: جوفند شو از انترنتي از دعلمم
1: انت ما مستيه
0: از ما مستم اج انترنتي دعلمم از وان دعلمينم لي شخصك بمره بوز طبعا ناخذ ام نافي فيجن او قلتي بمره الي كابوج برجو او انه خلفيه ويني ثقافي برهبو برجو او دبيئاك ارمني درابو او مثلا ام دعلمين حركات الدسبيكي ام دعلمين حركات ما تشوري ويدا او اشرافي سرقسيت مثلا تعدلان تقف حركه غلطه واولم تمام
1: بلي باش شانو كيما مستيه
0: شغور ولاي
1: رولا بس شيشان وما مستوية عبود جيبي قمان خلفيا ويقلكي هيا وكورة دا آلية شانو دا باورد كمون بهافر دبن آلي كار جبوكو هون دا انجام دا شانو يكي برخوش بدن بيش كيش كرن جبركو دي بر برسا بس قشتيا يه كومي عدد وكي هجمارا بس شانو چقوي سيا وبس يه موزيكي چقوي سيا وبس يه

0: بندي چند حبل عدد
1: بس جوفندي ام بينت حبل يشانوجي ام شش حبل تقريبا وعزف جي ام شو كش تعلم من سر انه برجو عزف ارمني قلت خوش
0: بلي بيجمان ملي بلي قداري كرجي كو احمد جمر عزفك برخوش راستي دات شكرن امينها بتشن للرقص جوفندي واجي تماشى بكن بنارن بكاهن تشاوا وخدايا پرورده کرن دنا با هاي وكيدا و بيگومان كسي قول متى ما شدكن جهن هنه پركسايت بسپور جهنه يكو جوه گوون ده هانه فهم دكن بيگومان دريا برنامه تما شكرنا ويجي دكارن او بخوا جنرين خو بين سر زمان دريا كومنتو هر وكي ديتر ده و جوار بين سر زمان گلو كاني حينا چه جوار دوه جبو كوهم بيتر خو پیش بخينن امي لگوون ده و تما شبكن هن آمادنه؟
1: آمادنه
0: كرم بكن.

0: بناري ما شخوا ام جدو سياخو فاقريان ام جارة خوجي بردوام دكن ارولا منكي فاقرن جمتا ام هناكي بحصة شانو ببرفراهي بكن دس بيكي شانو هون چند كسن جنو ميرن يان جن تنين وكي قوفنت
1: بخو ام شانو سي مين ميرن و چار كتشكن
0: هون تيدا تيد خبا دكن يكو بر آلكار دبه مثلا هون جيروكي خوي شانو بينن درهينر مخرجي وي مثلا كي بر آلكار دبه سيناريو كي نبسينا هون بان تشتاش كوي داري تينن
1: بخوا مخرجي ما بشارن او لحسكي و امجي لفيدا ام شانو يخواج ناسنا ميا ارماني ديروكا ارماني و تشتاقي كالكي ما بريج مرقو قوتنا ام لسر تخبتن
0: دروجيتا كان ساعتها وخو فروردت كانوا حطان ها شن شانو يعني هنا شانو ايجو بيشكيش كريا يا جي وحاضر كرنا
1: انها تقريبا 4 ساعات 5 ساعات ام سر تخبتن فروردت دبن وشانو ما نها قدماندي شانو السر ناصنا ما يا ارمني و
0: يكتني وتشكري حطانها يعني هاي بكا باشا تقريبا تشيروكا في بجشتي تشيروكا في شانويا هاني تشي ناسنا ما ارماني تيخو يعني كرن ناسنا ما وانا هم بيتر وي تعريف ديكن بيناسا ديكن دريا شانويا خدا لي مثلا تشن او لوحة يكود في شانويا هاني دهنا ولو بير بالك شان دي يسر تشي اهري بيتر
1: بخوا ام تخوازن سر چاندا ارماني سر لسر كومكوجيا كده حقيد أرمنادي ولسر
0: بلي برمجار بيقومان هنا راستي بهيفي ده كونتن الشانو يكوهبا ده بيش روجي ده هون بره الشانو يعني بدن بيش كيش كرن أمار انجم تعبود أزويب فرسم تبخو جوانا كيش باجار دربيسية ده سبيكي يانا
2: اش
0: دربيسية بخوية وتتبلي في كومي بيه هدفات أرمانجا تجي چبو
2: او بخوش زاروكتيا خود امزانين ومارمنين بس كدافعك جمرت النبو ام دناف جواك اكيد ابون كلي ارمن زاني يكون تشاندي وان زاني يكون ام بمجاش انه عمرك انه خلص رحي قومية ما مرد يعني
0: قوم افاد بي نها ازي برسم تقول مثلا زاروكاتياتا مثلا هم زاني بون هم ارمن وكي ما ام زاني بو ام كردن لي مثلا ما نزاني بوكا ام جكوي دارينا زماني ما تشاوايا بيتر تشاندو فلكلورا ما تشيا ما نزاني بو حالي ما حالي ويا بيقومان اسخازم وين اصبكم تشوفون زحمتي قو ولو تبزاروكاتي تاك شاندن هبون
2: زحمتي ما بزاروكي دكشاند أولي أنا بتشوق بون ما بيدر نتخس
0: يعني. أري يعني مثلا فرق ما تكلم
2: فرق نتكلم بس خلاص مجاش إنه عمرك كي شو يصير بخوين دكالي
0: أري
2: مرة تخوزة بتشتغل بابك مرة بيجي هدف أخوة
0: بلي نهات تبيجن وتجهشتي هدف أخوة ياهين
2: أم سر كارد كن ما بيجنش
0: أري وأزوي برسم عبود جبرجو هنا من جمتنا تبخذ بشي شانو دينا
2: أز بشي شانو دي وأز مدبشي شبيبي جيت كارد كر أز علامي بون و غير يقولوا ايش دبرش سكاري خو ايش درفع ايش كم
0: بلي قالك باشا بي غومان سركف نيش درت خوازم دما كومرو بدا عمري تدا ولو سي تشار بشا بدا جيانا خو والسر اساسي بي خبات جي بك امنا كي دبش شانو دا كور بتشن مثلا هو تشاو خو پروردت كان تدبينه مثلا لغورتا باشا يا هنا كيماني هنا
2: انا او الغور وقتها اب مره هندكه ام خود بین باش يعني بس هنا قرك ام بسر كمان وجولو بيترش
0: بلي هون اليكاريه مثلا رولا اني سر زمان در هينر هيا بور اليكاريه دكا سيناريو بلا فكرنا رولا وهر وكيدن مثلا ود سبيك السيناريو هون شكو دريتين
2: سيناريو ام هنا كي مش جديرو كار منتين تشتي بابو كالي مش مرغوتني كتبني هنا مرجي دردخه استاذ بشار هي الحسكي مرة لي كارد به
0: ازواج اشتبرس مثلا انت قلت تجمال باتك ارمنه وديو بابي تارمنن وابان وخالن بيجومان يعني تناب مال باتك يوسار ابويا او تشوي سينها بش قرياتك كي دعماتك كهري بيتر
2: دعمامه انا كاج وقت مشترو يعني ج مجاش نعمركي اهل خلاص اهل جامد مدعماندن ایمی ناوندامه سرمکار دکن و جخیری اولو جی جرحی قومی آخم دکن
0: بله هنه جوانن یه ارمن لدنافچه دربیسیه ده و هند خوازن خوبه گینن وان جبوكو او جي تافلي وببن و بور او بكن هنا هفالي تا دوستي تا هنا
2: هنا انا كم ام السير كاردي كن ام درن ام درن ناف من دوان دقارن ناف مال باتي ارمن دقارن يعني حياج ما هب مكار ام وان تين الوالي خده
0: بلي
2: ام وان يعني بناس كرندن وفانا وتنينا يعني مقش بفن يكم كوم بفن بهبر
0: بلي بيقو ما ندوي هفيا دنا ام وارن جمتا احمد ازوي ببرسم نهات بخو آلي كارا تسر بس شي موزيك جيت ما مستيا تروشا وان تشاوا دبينا لغوركو تما مستيا وضعي وان روشا فرقا وان كوما وان تشاوايا
3: او براستي مستوى باش جبرغو نهدا سبيت كن يعني و
0: يعني حاس دك نجي في تشتيكونها مثلا ازوي ببرسم جبر حالي ما حالي هفدويا نوصايا حمو قال لك كل فيدراجيان دكا لي مثلا تدبينا حسكرنا كوان ودافعك وان هي غوفير ببن وادي مثلا بيجن احمد ساعتها تخش به تالي كاريا مكر اجا امي ببن ما مستي زاروكا
3: او حسكرنا جالي فيتشتي هيج برغو انه ج قوميا كي هاتني يعني ج قوميا خون توازن كار بكن ج قوميا خورين تناسكر اجبر فيتشتي مستوى انجل كي باش يعني بالنسبه نجد سبيكر يعني زوز ودعدم يعني
0: أمي بكر نجم نور أزينك برسين جودا جبونا كسايتا تا وكي كوما جوان جي برسي تبخوا مثلا أرمان جاتا تشبو كوت كوما كي ولو هدفاتا جي تشبو و تشبو ور تشبو حتى كو وكوما موقف تشبو مثلا حتى وقو أمي نقضي كومي آبا بكن
1: أبخوا أم لباجاري حسا كيبون أم لتالكي كي حاضر بو إما دي إنو أو برنجي كي قلكي خوشك غوفندي خوا يعني هشت ام تماشا بك افتشت انه امجي خلص شما ام انه بي تشاندن شما ان تشاند دامج يعني جوفندي متن افت ام هاتن وخلص ام ما جو خلص ام بعلم من بان جوفندا وما درخص يعني او موقف قلتي خوش بالنسبه لجمر لانه او هشت او بو سبب جو ام ما جوفند اسس عندك
0: بلي از خوازم دبي دراده لاخافنا ويداوي جوداري بكم باشي احمد ويجمر بشكي موزيكا كردي جابيجا نور جمتا دسبيدكن ام نزيكي صالة نو جيتين سري صالة نزيك دبا دسبيكي مثلا هيفية تتشهنا بيرا بيرا جي مثلا داوية دي تخوازة تشبيجة كرم بك
1: او از تخوازم انه از بهيفي طبعا قو ام بيتر چاندا ارمن لروج آفا بلا بكن ام بهيلن بيتر هر بيكاتي قو روج آفا ونهو روج آفا الحمو ولاتا ناس بكن انه ارمن تم وتم هنا تجاري ناس نمايا وان تنهنابه وأم بهيفين قو أم بيتر خو بيشخن وأم بيتر سريا شانو بسريا موسيقى بسريا غوفندا به أم خو بيتر بيشخن خو برورد بكن أم بهيلن قو جوان دوما أو جي بسر فيتش ترابن سر قو ناس بكن ناس نامايا وان سر چرن جيتي آبا كرن
0: بلي قليك سباس دكن جبونا هاتناتا سر كفنا بي قمان دخوازن و بهيفيا كو ده مکانیس هو نوکیش بنا کما خوش بینه نوکی وسا خوش و بالکش اما جمتا جیرولا داویه ده هیویه تجبو سالا نو چهنه و اخافنا تی داوی چهیه
1: ارمان جو پیاما ما گه ام دیرو که ارمینی و ناسنامه ارمینی با آوائه که خوش پیش پیکاتی ارمن بکن و همو پیکاتی لروج آوا
0: بله گله کس فاز دکن عبوت جی هیویه تجبو سالانو و اخافنا تیداوی چه هیا
2: هیویه هم گه ناسنما ما جده یولو بیتر و بیتر خوانیه بکن و ام
0: هر کسی ارمن مثلا هر جوان ارمن یل باجاری در بیسیه خلوه بگره افنش هیویه
2: بله افجی
0: سلاوی وهنه سلاوی تهنه گلو داویه ده گرتش کسایت کیر بشینه مثلا درهینری و مخرجی و یان جی مال باتن و اجبر مثلا وانانی سر زمان ها گرت بیجا
2: ج مخرجی مر سپاسیا ما مستبه شارگل یکی دکم و انگرمو گو گل یکی مر مساعد بو گل یکی سپاسیا
0: بگو من اجی گلکی سپاس دکم احمد تی اخافت نخوی داوی ببیجه یعن دریا موزیکی تی بدایی بکه؟ دریا موزیکی دا نخو ازی خاطری خواب خوازم ومفكر الموسيقى تبي جمان قداري بكن دس بكت بيجم دوبارا جلك إسباس جبوها تناوى كوش بجاري دربسي هون إيروبون ميفان مال بجاري قامشلو جلك إسباس جبوها مو أخافت نرخان دنينوى دس يتصعب أحمد جبو موسيقى خوش كوتج مر عني سر زمان وإسباس يا وقت كجبو أخافت نوى وجوفند وديلان كوش بوما جرانديا وإسباس جبو في خوارنجي كوبشتي برنامج أمي بخون بينري مال فيدرا في جمان إسباس يا وقت كن كوبخوجي حتى ذيك اللي المتا ما شكر برنامج مال فيدرا دقدر موزيكا كي جالي احمد بيغمان ان برنامج خب داويد كن هيفي مجبونا صالانو كو حرت متم ام دنافا اشتي حسكرن خوشبوينه جيانا كي خوش نافا سوريا بجشتي درباس بكن برنامج خل بيدرا داويد كن بموزيكا كي وبيغمان باشجي دوسيا مي تشاند هيا اجبود بيجم خاطري واحد

0: Dann was?
1: Dann war ich aber alle.
0: Ciao.
1: War ich Alhamdulillah, sagen
0: Am kann dann asken. Da wird abgehört.
1: Na, wir naiv, also danke, Beredeme, naiv, Loco.
0: Sir Chava.
1: Çabetene iş.
0: Hallo, Karo Habati Meclis Alışın Çava.
1: İro rovak amcibizin, o amcibinin karki gerki başı. Karki bazı neydi ki, taban av karaya gerki am perazini. O amcı kazen hinci çetirmem.
0: Neyi başlıyor bu? Karun Habati ve Serkef TV'ye.
1: Gerki kancı. Serkef diyor, gerki kancı.
0: Tamam, saat var.
1: Ala vesselam, serkef.
0: Belediyelerin heyecan belan ve dosyayı tamam şekil püstüren derva sinava konan bu. Menerinin gel derbari mücaraxı da girdes. Da ku em mücaraxı jinez ve bibinin naha em li meclis ajin ava kuru ruşlati Suriyene. Li gel li veberiya meclisi ya binave emine amir. Li emi bhevre bkhir hatun ave bikin umi derbasi mücaraxı bin. Bkhir hati ya mamuste.
2: Gelek ispas, bunu jib khair hatna, navenda meclisa jini abakır rojlati sumil, bajari
0: Vay
2: qanşlo.
0: sağ ol. Çağ ol mamuste.
2: Gelek ispas, mbaşın.
0: Evet, sağ ol. O kuan san mamuste de hazar nozdan de edi meclis ajin ava kuru rujlati Suriye deli xavekir. Az kazım bir çeki tümür bihsa karu xabatin xoğun bir giştiyip gibi.
2: Meclisajın abakır rojlati sur, rasta da hazar o nozda hata abakırın. Ev meclis ve kasiyvana kasiyasiya, çandiya, hukukiya u çandiya. Dnafxada hamur rexistin u tabgari jin e bakrorojlati Suriye, hamji rexistin jina e partiyin siyasi, hamji nunertiya hamu mecalisi jin il bakrorojlati Suriye, mecalisi juvanin jin u kasayati serbukhwa tenduru xada tahawini. Armanca serekeya meclisi au heskirna rola jingu tamu navendi çekirna bir yara siyasi hem jit tamu deveri gu prizgrekin ambijin stratejik hem ye bjine ve greda hem ye civake da begişti meclis ji şwa yani prinsipi meclisi hana hem ji armanca ve ye sereke ji hana yani minaka wa mesela ambijin hin jwa prinsipi meclisi pek anina wak haviye azadi jivataka ambijin demokratik ababike hemji sistemaka demokratik yani navendij boy hamu Suriye baş darbuna jin asiyasi ratkirna tundial serjini hamu jurein kwa همجي باراستنا دستكفتين شورشا جن أفخالك قلكي قرنقا جبوي مجلسة جن يا باكر رجلات السوري همجي أمبيجن تيكلي يعني تيكلي همجي بريخستين وتفقري جن يسر أسطى سوريا همجي سر أسطى نتوي أمبيجن يا قشتي جلو ما مجلس رولك ويا غيرك جرينغ هيا عم بيجن سر أصلا باكر رجلات السورية يعني كارو خباتي ويناجي شان صالي ويناجي راستيجي دفيم جاردة قابنا سركهاتنا آبيتن شاوا وكا عم بيجن أفسي هو ناجينا جو إيرو قلك تفقر وريخسنين جنا الباكر السوري تشيبونا جدما شورشي حتى إيرو بروية كيف ويست بوغو مجلسك هبي بحمور خصنا نفقد بحويني وهمجي بهفدورة تنسيق كخرت تشيبيبي بو سر مجارة قضياجين باراسنا ما في جين باراستنا أمبيجين حمو دسكفتيجين بويست بو جو بهفدورة بن سيوانا في مجلس دا نقاشك كور تشيبيبي دام كاربن بهفدورة أمشاوا جنان وريخسنين جنان تبقى ام بيج بخ
0: نها مامست وقت اني زمان تبو الهمبر حمو جوري تندية ساكنة كارج مرهن جوري ام بين زمان
2: يعني جوري تندية قلقن يعني تندية ام بيجن يا سياسي هيا تندية جفاكي هيا تندية ام بيجن آبوري هيا همجي تندية يعني يا قو بهتري خوا جفاكي دا تيمشاندن او تندية جفاكي يا قو رنجي ويجي قلقن يعني يعني أوجي قريداي بذهنية جفاكي با بعادات وتقاليد جفاكي با همجي قريداي خويا بتنديا سياسي با ياغو هر وهر ريجيم ادنا جفاكي دا بلا بدكيغو تشاوا أو عرف وعاداتي جفاكي ي نباش ييغو هر وهر الجن يعني نزيكاتي واجنيرة وكا أمبيجن كسايتك بيماف يعني ما في ويغو جفات بديدة يانجي أمبيجن دستهلا داري بديدة أواغو زاروكا بيني وزاروكا مزن بكي وزاروكا خودي بكي وهمجي هروها ما في خوا نفكري تمامتي جبوي مالباتا خوا كارو خباتي بكي جن ما في خوا ونضادك جلو ما أفتون ديجي برنجي وي أمبيجن يي فيزيكي تشيد بي بيداني تشيد بي جارنا بوشتني تشيد بي جارنا تجاوزي تشيد بي يعني همجي برخي حقوقي جو ما في جني حقوقي تننا يعني هروها أم بينن مثلا زواجا بر زواج هيا يا ثمانية بتوشك هيا تنديكا ممنهج سرجني هيا همجي يعني تندياب أخافتن هيا أخافتنا نباش سرجنا يعني يا سياسية ما قلت مثلا ما في سياسي تنيا كوتاجنا تنيا جو تبل بشداري ام بيجن جارسري انجي عمل يا سياسي بي يعني جهي ام بيجن جرينج دولتي دا خاب جه بكي مثلا مجال سيوي حكومتي دا يعني برلمان دا افهمو يعني ايرو حتى ايرو دما ايرو جي افتون دي هير سرجني دمشي يعني جو ما قالك جوريوي هنا راستيجي اموك مجلس جنيا بكرو جلاتي سوري أمكارو خباتي دكنغو جنبش داري عملية سياسي ببي وأبجري تندي أمسر جنيراك أبجي دريا توعية دا يعني جفاكي دا دريا أم بيجن حمو ريخستين جنا شاوا بهاب دورة أمكارك يهبش بكنغو أمكار بن بيت تندي بسكنين أم جفاتك راستيجي بيت تندي أم أفابك
0: بله ان هم مستر دگود میتری خو زواج اب چوک یعنی اف کسی گفت من چوک زوج ان ادی گلک پرس گری که بوره چد مش بنین او تبیجه او عقلی و هینا یعنی جیر دوی هین دوی بچکی مصر ببن و جیان بین حتا کو تک بن وی فرقیده اف سدم چی اولو از گلک دبینم یعنی نها دختی می نها ده زواج اب چوک گلکی برفره بویا و ادی حموجی بی تمنی حجدا و نوزا اولو چما چی سدمه
2: یعنی صدمه وی زواج جی گلک یعنی هنا یعنی جواکی اک جی او موروسی جواکی گو هر تم جی بجن يعني جنن عمري بتوچق دام وابزه وجنن امج برز بريكي وخلاص بالدنيا جي مال بعد بجن دقنا سري شي شي نبي وقتي جو جنن جوان دمال ذهب امي خلاص بكن امي وابزه وجنن دقنا ام نراجنا باري وراسي جي افقال لك جفاكي دهيا اب موروسك جفاكيا اي چانديه جفاكا ما دهيا لي بلي يعني بهتري خوا ام بيجن اسلامي داش برجو جفاتا ما جي بهتري خوا سر ام بيجن فقهي إسلامي يعني جي سر شريعة إسلامية إسلامي رد نكر يقو زواجات عمري بتوشك ده هيد إسلامي ده بقركي برفره قانونا سوري ده جي يا أحوال الشخصية ده جي هيا يعني جلو ما عم بينن قلكي برفرها ليه كمجلس مثلا مجلس أجنية بكرور لاتي سوري ما زاقوني تيبت إيجن ما درخستنا نهاجي نافي زاقونا مالباتي أف زاقون يعني سر عردي هيا لي بلاش يعني تشاوا بيك اني ناوي يا درست راستيجي ام نقها انا ام بيجن ولا صدي صد في ابزا قول بيك ورن نينا ابجي بذهنيا هيج فاكي بكري دا يعني ايرو مثلا محكمي ما قالك هنا ام بيجن قاضي يي زلام هنا يي ذهنيا واهين قبولنا كي جو مثلا زواجا عمري بتوتشك قبولنا كن يعني رغم انه قانوني ده هيا جلو ما هنجي ما نكاري بو أمري بشتي أم البيشيا في زواجات عمري بتوشك ده أم بقرن ليه بلي ما قافك آبيتيا هم جيد قو أب زواجات عمري بتوشك ده قد خببي هم جي جزاجي لسر هاي يعني باب ودايك جيد كفنا حبسي ده جزاي واهنا حتى قو أف شيخ يان جي ملايا قو في زواجي قيدكي أو جي جزاي وي هيا جلو ما يعني وقتي قو زاقون أم بيجن جزال تدهبي ويوري قبول كرن يعني ويوري فرز كرن هنجي يعني هيدي هيدي او زواج راستيجي جفاكي دا ام ولو وكدا ما بري ده صالة نمايا لبالي بشارتي تشيد بي يعني مخابن بشارتي تشيد بي جبرغو شوباندنا بيك آنينا زاغوني كيما يعني ها عم تفكر انه كا مجلس جنيا باكرو رجلات السوري جو ام جارك دي ام وكا حمو تفجر وريخسني جن امرونن وام يعني راستيجي بهبدوره تنسيقه كخرت ام تشيبكن ام جارك دي جبوي زاغونيما يا تيبت يا مالباتي يعني ورن بيك انين ريم غافا كدي بابيج
0: راستي غافا كفر بيش كنت يا دويت جوا كده غافا كلو بي اويتن جو حتى بو ناي فرسكرن او ذهنيه تبع سالاري جمعاهين عادات وتقاليد بيرج بيرفيكي بل ما استنها ام بين امبيشن مجلس عجن كوميدين واج تشانكي سامبيكتي اتش بروجي وهنا ولوتشمر بتفاهي بحسبك
2: يعني مجلس جن بينج كوميتي سركهنا يكجي كوميتا دستوريه ويكجي قانونيه ابيجو جبوي افكار وخباتي راستي جي كار خباتي قالك باش دكن وهم شي كوميتا ما يما عليها ويا راك عندني هيا وديوان وارشيفا ياغو قالك جرينج او كوميتا قانونيه يعني دسبيكا ابا كرنا في كوميتي شخوا جبوي زاغونين جن مكارو خباتكر تشاوا ابزاغون جي خوا بغرين تشاوا قالك امبيجن سمينار هاتنا داين داقنا هشياري دنار جباكي دا والخودي الفا قانونا در كبن وإذا أف قانون ملي عملي دا جيخوا بقرن وحتى نهاجي شخوا أف بشنيارا ما قو أنها دريا كوميتا قانوني دا أم تفكرن قو أم إذا فا قانونا جارك دي أم ليفا قرن وأم شاوا وانا برانككي أم هيز بكن يعني داقنا اف تشتي مخالفه وتشيد بنج بو قانونا بك اينا قانونا زواجا عملي بتشوك ديا بر جني ام بسكنين د كوميتا ما دستوري جي هيا راستي جنها او جكارو خباتك قالك ما ذكر بروجيا قد بي دست كوميتا دستوري دتشيبو ما هف بايمانا جفاكيه تيبت اجنا ما درخستيا يعني انها ما كارو خباتك صارك هيا بهترجي سيرفي بيماني ام سكنين ونهاجي هايا ام بيجن داوي يعني جفينك مايا قو ام داوي بكن شما قرنقا يعني اف هف بيمان جنفرا وكارو خباتي مجلسة جنيا باكرو رجلاتي السورية وبريخستن بكي يعني هيكاليا مجلسة وجنفرا وري آباكرن وج اساس وج كومينا دس بي بكي كومينيجن حتى تبقي اصلا مجلسة برنقا كي ريكو بيك يعني تشاوا أب مجلس وكارو خباتي خجنه باريخستن بكي وجبويقو أم الجوري شورشا جن راستي جي ودست كفتية شورشا جن أمينوه براقو آبا بكن جلوما أم بنداغو أف أم بيجن هفي مناجباكية تيبت يا جني خلاص ببي أمي كونغري مجلسي أمي دارخينن وأمي جنوفرا راستي جي أمي هيكليك نو يا مجلسي ويوري درخستن
0: ما مستعب بيجن بشتي كتنا ريجيمي بتباهي سر أستا سوريا روشا جني بر بچه
2: راستي بشتي هلوشان نار ريجيمي يعني جني سوري ويباكرو رجلات سوريا يعني هفية ما هبون قهارتنا كديمقراطيك أجديل سوري چي ببي لي بشتي دمكي مديت

0: وەزیرە ئەم بێژنیا کاروباری جوواکیە، یعنی ئیرۆ ئەف تەمسیلە خۆ دەکەی تەمسیلە ژنی سووری ناکەی. ئەم بێژن پەرلەماندا سەدی ئیرۆ سسەیە تەمسیلە ژنی سووری دەکەی، و ئەبژی هەندەکە یعنی تو جارە ژن نکاربی وی پاراستنا مافی خود هندروی پرلمانه سوری ده بکیج برگو کسک دستک نادی ده و جنتی ده تونه نه هم جی حمو مثلا اعلان دستوری در کت اعلان دستوری ده تماف ندانه جنا یعنی ایرو ما یعنی خالك تنی هبو او جی نب مافی جن رگری دای بو نب مافی وی سیاسی را نب رولا جنا سوریا گوشده هزار و یازده ده حتی ده ما ایرو گلک قربانی مزندان او تخالي جو ما في جن جه بكيد ام بيجن اعلانات دستوري دا تنبو ام بيجن زي داي هشتي جني حتى ايرو هي مصيري وينا وانا نخو يعنى هاتنا رواندن هاتنا تجاوز كرن هم جي هي كرياري جو سري جناتين كرن ام بيجن دا هرمي داقر كري دا ايرو العفريني چاوا هي جنتين كشتن هي جنتين رواندن جلو ما عم بينن وجن بشداري عمليا سياسي نبو ام بیژن تو گوهرتن چی نبو جبوی پیش خستنا ما فیژن جنن سوری تبلی عملیا سیاسی بی بشداری جهه ناوندی چیکرنا بر یارا بی ایرو جن و حمو دورا ایرو هاتی دور خستن جلو ما ام بیژن ما فیژن ایرو تخطاری کما زندیا وکا جن باکرو رجلات سوری هلوستی مجی راستی جی خورت بند بی مجاری دا ما یعنی کنفرانسا که گلکی مزن ما در خست نيزي بين صد شصد جن ينو نري نرتياغو مجالس جن دكن ام بيجن بارتيين سياسي ام بيجن ريخستم تفقاريجن باكرو رجلات السورية دور دا ما خوستاكي خوا دانا خويا كرن جبوي سوريا كنه سوريا كنه نافندي سوريا كنه ما في جنا بباريزي دوا دا خوازي مدجي بو جن بجداري عمليا سياسي ببي جن رولك مظن تحمو بيجن و آلياتي حكومتي ده يعني ده شد حكومتي ده شد برلمان ده بجدار ببي كوتا جنا نكي مبين جيه بي جلو ما ايرو تيكرنك خورت ما خوستكا ما بقو بحمو ريخسنين جنارا بو امكاري من ضغطة كي چي بكن راستيجي حتى نهاجي هلوستي ما اون گو سوریا بیرنگی ها ایرو تما فیجنا نا پاریزی؟
1: چه انجامش به پروژه یان ام بیجن جواب جدار بونا بگشتی و چه انجام گردی؟
0: هی داوی نبویا، هی امدرونین پروژه ما بردواما؟
1: یعنی نخویای اینو تا انجام ملو
0: نه امی یعنی پشتی گوم خلاص بکن شخوا امی اعلان بکن امی بیجن یعنی اینو افرو شاکو ایرو جن سوریا تیدا درباست بی نای قبول کرن جبرگو نلگوری برخودانیا جنا نلگوری تکوشینا جنا چل اثر آستا سوری به چه سر آستا بکرو رجلات سوری بی یعنی راستی جی خطاری که گلی که مزن هیا یعنی وی باندوری سر آستا بکرو رجلات سوری جی بکی یعنی جنا جنن بکرو رجلات سوری شورشک ده در باس بونا حتی ایرو اف شورش بردواما قالك ام بيجن دست كفتي بجه كرن ايرو ام با دست كفتي خود باريزن جبرغو روشا سوري راستجي نديارا وي برب چفا دي چي برغو قالك هين برزگريك سوري هنا هي چارا سري نهاتي دار خستن يعني او هي فياغو مدغو بهلوشان دنار يجي ميرا و سوريا تنهوري آبا كرن راستجي چي نبو نجبو جنا تاني جبو حمو بكاتي سوري جلو ما دنها جبوي جنان جبوي حمو بيكاتيا راستيجي روش نزلالا وهروها خطاريك هيا سر ما في جنان جي سر ما في بيكاتيا جي
1: ما مستا تيكليو بدر برهانا يا ما
0: يعني تيكليو ما وكمجلس نها الحمو أمبيجن سر أسطى سوري هنا مثلا السويدة جنين السويدة جنين ساحلي سوري هنا الهندرو الشامي وهنا سر أسطى در فجي هناك تيكليو ما تشيكرنا بس نسروي أسطى أمبيجن تيجي نعرفها. إيش صار شاندك بنبي جنين باكرو رجلات السوري ما أمتشونا جدربا أتناف شاندي دبوم قالك يباش مراستي جي وقت يقو تجربة مجلسة جن يعني جي تجربة جن باكرو رجلات السوري مجوارة شيرو بذكر ما في جن بيجن رولا جن هم بشي سياسي دا هم بشي قانوني دا هم بشي إجباكي دا بشي لشكري دا ورنگا رنگا في تجربه يعني حمو امبيجن بيكاتين جن دوي مجلس دهنا وبهدورا جي راستي جي شاندا غوتشويجي يعني بينج جهة

0: تمثيل ذكر وجنين كرد بون عرب بون سريان بون الور قالك كيف خش بون بتجربة جو إيرو يا جن يا جو الباكرو رجعتي السوري وشورشة جن راستي دقو جاري كمين أمشان دك جن أم بينن مير بيشان ديرا نينن وشان دك رنجا رنجا فون جهانا أصلك قالك باش جو ون هفدو قبول دكن جبوي ما في جن ونكارو خباتك بهفدورة دكن جلو ما دستك أم ددنوا جو سيرفي أصلا باكرو رجلاتي السورية من شاوا ونقهانا أصلا كي جو تمثيل الجن إلو حمودة فرادة يعني شكو بينا بقرا حتى مجلسة أم بيجن آقشتي صديق بين جهة فدفردا إنه سيستمك الديمقراطيك والباكرو رجلاتي السورية وآباكريا باش داربونا الجن جو جن قهايا ما في خوا وكارو خباتي وي يعني قلكي بالكيش وقتي جو أم وات شوبينن راستيجي تجربة كجالكي باشا وجهاني جي راستيجي بلابوي.
1: وشان كاس بشداري بيش عندي يبون
0: أم بينج كاسو يعني مجلس جنيا باكرو رجلاتي سوري بو جو ريخسني جو بنسي وانا مجلس
1: حاضري وشابون بريا كون هر
0: نعم قالكي باش بو يعني راستيجي جارية كمينة شان دك فيرنجي دي
1: چي جي مورالي وحستي وشابون درباري
0: دريجي كل يعني هيفكي أمان وما قالك يعني ريخ سنين جنان جفاتا سيفيل قل ما زيارت كرن جهي فرمي جهي رسمي جهي حكومات برلمان الشار ولاطة يعني الفرنسا البلجيكا الألمانيا السويسرا ما زيارت كرن يعني تجربة كقالك يجبوي ماجي باشبو وشاوة مناما خوشيان جحمو دباري قمتي كلي بارا تشيكرن قوام باكرو رجلاتي السوري تجربة كديمقراطية كدرجلاتنا فين دا جرّك أف تجربة سر أصلا سوري جي وري بلافكرين.
1: براسني جي مامس دم ما برب دايموني بتشا دم كتر خوش بها در باسكر ليست خازم دي داوي دا الجوري و ونكاري خود شواد نرخين.
0: يعني أف كان صار شيء ونكارو خباتي مجلس جنيا باكرو رجلاتي السوري يعني أدبينم كاركي غرينجا جبويجو تنسيقك خورتنا برا ريخستن تبقريجن الباكرو رجلاتي السوري تشيد بي يعني ما قوت سريدة جي وكا سيوانيا برلمانش بوي حموجنا يعني تش برس غريكا جنان هبين أم جبوي با برس غريكا أم الهبدود جيفين وأم برياري بهبدولة ددن يعني برياري كقشتي جبوي با برس غريكا أم دردخن هم جي جبوي بيش روجا جن أم تفكرن وقتي قو أم دخوازن أمي تش قستكي مدما بيش أمي جبوي جنا أمي تشبكن ديسا أم الهبدود دجفن وأم بريارا هف بش أم دردخن جبوي جنا جبوي خورت كرنا جنا جبوي جه كرنا ما في جنا راستيجي تنسيقا مجلسي قالك يخورت بإندامي ويرا جبرقو حمو إيرو ريخستن نونارتيوا هنا دهندوري مجلسي ده تنسيقك قالك يخورت هيا ده مناسبة سركة هنا تصالي ده بويرا أم بهبدورا دجفن يعني إيرو بلاتفورما ما يهف بش يا تشالاكيه هي يا جنال باكرو رجلاتي السوري او جيغري داي مجلس جنا دور ده مثلا دجناجني هشتي اداري بيستو بينجي مش داري رجا جهاني يا الدجي شدت سرجني دفهردو روجاندا ام حملكي تشيدكن بهدوره كارو خباتي هف بش ام تشيدكن يعني دور ده ام جفينا كي تشيدكن يا بلاتفورمي وأم بيجن حملي ده أمي تشيب ويستا يعني إيصال جبوي في مجاري أم تشيبكن يعني قوري روشاقو هاي دور ده أم برياري ددن أم بالي دكشين سر تشتيقو في مرحلة ده هاي يعني مثلا إيصال جبوي ما في جنا هشتي أعداري جنا جنيبو روشا جيهانية جنيبو جبوي جنا أم تشيبكن ما بالكش بالكشان سر ما في جن سوريا ده إيرو سوري برب تشده دتشي غيرك جن بجداري عملية سياسية ببي غيرك جن تحمو كوميتا دا حاضر ببي غيرك جن كوميتا دستوري دا حاضر ببي جلو ما أم حمو جفيان وبريار دا بو أم جارامة حملامة سرفي أساسي ببي
1: بلي مستقل لك سباس قوتنك داوي إيهب هجرت بيش جبوهم داوي
0: بكذا سباسي جبوي وا ويعني جبوي حمو جنا أبسر كفتية خواز
1: سامو مستقل لك سباس برای بینرین مل برشی امبیکیشن داوی خلق اخوه براستی مدمه که پر خوش به ما مستره در باز کرد حتی خلقی که نوب بینین دنا و خیر و خوشیه ده